أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

0: ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإيمان تي في.
1: أسأل أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
2: فتوى علماء.
3: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، أريد أن أقف معكم وقفتين في بيان حقيقة التوبة. أما الوقفة الأولى فهي أن التوبة تبدل السيئات إلى حسنات، وتبدل حال المعاصي إلى حال الطاعات، وكأن الدين من أوله إلى آخره توبة، لأنه في حقيقة الأمر انتقال للإنسان من حالة الانهيار والفساد والدمار إلى حالة العلو والكمال والاقتدار. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله تعالى يذكر مفاسد ثلاثة في الأرض هي أصل الفساد في الأرض، وهي انتهاك الأديان بالشرك، وانتهاك النفوس بالقتل، وانتهاك الأعراض بالزنا. والذي يرتكب هذه المعاصي والآثام والكبائر فهو قد خرق السنن وتجاوز الحدود وأساء بالأدب إلى الشريعة في أصول أخلاقها وفي دينها. ولكن هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، أشركوا بالله وارتكبوا الفواحش وقتلوا الأنفس، الله تعالى يفتح لهم بابا عظيما من الرجاء. تأملوا هذه الآية فيقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا هؤلاء الذين تجاوزوا الحدود توعدهم الله تعالى بالنار والجحيم، ولكن ذكر استثناء عظيما: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى هذا الاستثناء العظيم. هؤلاء ارتكبوا ذنوبا ثلاثة كبيرة: الشرك، القتل، الزنا. والله تعالى فتح لهم الرجاء، لكن لابد أن يدخلوه من أبواب ثلاثة، لابد أن يدخلوا هذا الرجاء. فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي إلا من تاب توبة صادقة جعلته يقلع من الكفر إلى الإسلام ومن المعاصي إلى الإيمان. إلا من تاب، أي رجع إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، أي إلا من تاب توبة صادقة. إلا من تاب وآمن، وكأن التوبة الأولى هي توبة الدخول في الإسلام، لأن الآية في سياق مخاطبة المشركين، أي أن الله يفتح الباب في التوبة حتى للمشركين إذا ما صدقوا في توبتهم ورجوعهم إلى الله تعالى. فقال: إلا من تاب توبة صادقة وآمن إيمانا جازما، توبة الدخول في الإسلام، وثم بعد ذلك بعد دخول الإسلام حقق الإيمان ولم يكن الإسلام مجرد كلمة، ثم أدرك أن السيئات، أن الآثام، أن الكبائر تحتاج إلى أعمال وطاعات، وعمل عملا صالحا، أي اعتنى بالأعمال الصالحة لتكون مكفرة لتلك السيئات، ماذا كان الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا الثمرة بعد تلك الآثام، ولأنهم راجعوا أنفسهم فأعلنوا التوبة والإيمان واستمروا على العمل الصالح، هنا يأتي التبديل. أولئك يبدل، معنى التبديل هذا مكان هذا، هذا يوضع، أي تبدلت سيئاتهم إلى حسنات، تبدلت سيئاتهم إلى حسنات بنص القرآن. والله تعالى لم يقل يغير الله يعني كفرهم إلى إيمان، وإنما قال: فأولئك يبدل الله، هو الوحيد المستحق القادر، أولئك يبدل الله سيئاتهم، أي جميع سيئاتهم إلى حسنات. وما كان لهذا التبديل من السيئات والحسنات إلا بقوة توبتهم وصدق إيمانهم ودوامهم على العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على التوبة ظاهرا وباطنا، وبارك الله فيكم. الإيمان TV.

0: كتاب الإيمان. الباب الرابع: من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن إتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت إتبان فقلت: حديث بلغني عنك، أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شيء. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: اكتبه، فكتبه.
1: Dari Mahmud bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, dari Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Mahmud menceritakan, aku datang ke Madinah dan bertemu Itban. Lalu aku bertanya, aku ingin bertanya sebuah hadis yang sampai padaku dari riwayatmu. Dia berkata, mataku telah lemah dan hampir mengalami kebutaan. Lalu aku menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan, aku menginginkan engkau mendatangiku dan sholat di rumahku. Lalu aku akan menjadikannya sebagai musholah, tempat sholat. Itban berkata, lalu datanglah Nabi SAW dan beberapa sahabat beliau. Lalu beliau SAW masuk dan sholat di rumahku. Sedangkan para sahabat bercakap-cakap. Lalu mereka menyandarkan isi pembicaraan itu pada Malik bin Dukshum. Mereka ingin agar Nabi SAW mendoakan kebinasaan atasnya hingga dia binasa, dan agar dia tertimpa bencana. Kemudian Nabi SAW selesai dari sholat dan berkata, bukankah dia bersyahadat, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusannya. Para sahabat menjawab, benar, dia mengucapkan hal ini namun tidak ada dalam hatinya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang bersyahadat, tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, akan masuk neraka atau dibakar di neraka. Anas berkata, hadis ini mengesankanku. Lalu aku berkata kepada putraku, tulislah hadis ini, maka ia pun menulisnya.

0: كتاب الإيمان الباب التاسع في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة.
1: Dari Soleh bin Soleh al-Madani, dari Asy'abi, ia berkata, aku melihat seorang penduduk Khurasan bertanya kepada Asy'abi, wahai Abu Amru, sesungguhnya orang-orang dari penduduk Khurasan mengatakan tentang seseorang yang memerdekakan budak wanitanya, lalu dia menikahinya seperti menaiki badannya. Lalu Asy'abi berkata, telah bercerita kepadaku Abu Burda bin Abi Musa dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang diberi pahala dua kali. Pertama, yaitu seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia beriman padanya dan mengikutinya serta membenarkannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Kedua, yaitu seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Ketiga, yaitu seorang yang mempunyai budak wanita, lalu memberi makanan dengan baik, lalu mengajarinya dengan pengajaran yang baik, lalu membebaskannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala. Asy'abi berkata kepada orang dari Khurasan tersebut, ambillah hadis ini saja. Maka laki-laki itu pergi dengan mendapatkan pelajaran satu hadis saja ke Madinah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالخير دائما. إخواني وأخواتي، آبائي وأمهاتي، أبنائي وبناتي، ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام عندما أتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتكلمنا عن الشهادتين بشيء من التيسير، ونتكلم اليوم عن الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هذا الركن العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فالصلاة لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا وهو يؤدي هذه الصلاة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، علاقة بين العبد وبين الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. نعم، الصلاة مناجاة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا، وهو حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تصور هذه المتعة، تصور هذه الراحة، هذه السعادة عندما يقوم أحدنا يصلي، هكذا تكون المناجاة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذا كان يجد نبينا صلى الله عليه وسلم السعادة والراحة في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر، أي أهمه أمر، قام إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ينبغي أن نكون نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إذا حزبنا أمر أن نتوجه إلى الصلاة، أن نصلي إلى ربنا، أن نقف بين يديه سبحانه وتعالى. وهي خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتسمى الفروض الخمسة. ومن فضل الله علينا سبحانه وتعالى أنه كان قد فرضها 50 صلاة، ليست 5 وإنما كانت 50. وفي رحلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة هناك لأهميتها، وفرضها عليه 50. فلما رجع إلى السماء السادسة ولقي موسى عليه السلام، سأله موسى: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال جبريل: إن شئت. وفعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف.
فأنزل خمسا، ثم رجع إلى موسى فقال اسأله التخفيف، فأنقص خمسا. وهكذا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا تبارك وتعالى ويخفف عنه، حتى جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة. ولكن ماذا بعد ذلك؟ قال هي خمس وهي خمسون في الأجر، يعني عندما نصلي خمس صلوات نأخذ أجر خمسين صلاة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهي كما قلنا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن زاد الإنسان على ذلك بأن صلى السنن الرواتب ثنتين بعد قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، فهذه نعمة عظيمة. فإذا زاد على ذلك قيام الليل وزاد صلاة الضحى أو النوافل المطلقة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو في غيرها من الأوقات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فهذا خير عظيم وفضل من الله جل وعلا. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا

منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم

أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتى

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدائد

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.

مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا

قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
2: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapa

من الأحاديث الصحيحة النبوية الأعمال بالخواتيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله.

لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

0: حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

المساج. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بر